جودك النار انتر صوتك النار منظر جودك النايف فور ذا جوردن انتر صوتك النار منظر جودك النايف فور ذا جوردن انتر صوتك النار منظر جودك النار فور ذا جوردن.